لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

menyelamatkan dirinya, kesempatan masih terbuka lebar biiznihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-24. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثر فقلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أو إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah Azza wa Jalla berkata, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku beri hidayah kepada kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya bertelanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan kemudaratan kepadaku dan tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau seandainya orang pertama dari kalian dan terakhir, jin dan manusia, mereka berada pada hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir sampai